0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم أرودودو akose eto ta gbe kale ile se radio bond fm 92.9 lati ma twin mole si oro olorun oba na lati fokun wa mo eleyi ta ma gbo

بتوع الميزان تي تي بيكون اسمها تي تي ومساعده الجزر اللي بيجي أبدا أكيد كيلومتر دربي بستين دربي وهذا اللي بقوي أكيد إيش كيلومتر تي تي لبيدور غانا ستاند أنا أكيد تي تي أنا ليك أنا جهابا أنا

الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوبه فون الله وبا الله تو تون سي ني اورن فون الله تي تو پاده يي ني اوري اكوتون ايتو وا ايتو يي تفسير القران ايدي تي اتي ما پاده اون لوما وا فضل الله الشيخ دكتور شرف الدين غديبو اوروجي تي وان شالاي فون وا نيپا اورو الله وبا القران الكريم تلو يوندو الله وبا وان تو ما تسي واجو ني اشاله تيني تا او با غبغبي وان شالاي فون وا نينو سورة Bakora Al-Quran Uri Keji Unani Wanshala Efun Alowo Watu Mate Siwaju Ni Aleni Ejeki Agbi Oju Lati Tu Farabale Lati Bo Alayi Ile Ti Wuma Shifun Ani Ashala Ete Ni Abelo Obala Kutubu Omaba Wakweluwa Unumawa Kolo Omba Kuba Asunwale Sunwari Ni Ayembi Ati Ni Ojo Egbende Al-Kayama Bobo Egbi Ojuwa Kolo Njeki Abani Bitumire Bena ni mashalashi nuru huda. To nshi unibwa waa unito inu uri afefe. Kia lema ni agboyi. Ini ito kure ni kwa la marie sinwa. Abelo bala. Kutubo maba wara wanlowo. Ore ti omari ni nuri enshi olon balo bayi. Kolo mkuma fidunwa. Ni ayembi. Ati ni oje mbende ala keyama. Ni bayi. Eje kia darapo maa on shek wa. Fadela tishek Dr. Shavdin Gbaribo Roji. Lati matesu waju. نقبأ تسير القرآن قرآن chapter 2 ولا تفضل مشكورة يا شيخ